ما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد ارجع واني اتجنب شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات